قيفك يقطق فقان دي ريب ألو ليكوتان أكالي مر نكيش تاليمان نكي نوا قويعود جوتي نقصة هيج فولا نقوانود نكي كينا فقان بكالش فاكمون فقان نخكوي ركين رخي أكوان خيكلش بني روجي جوج رخلال جو قورا شكاور سنكيلتي رخلال تقنا رخنا كيالك أرونا رونا شل وتقاسي أقلي إيطالي جو كوش كيبالا نقوان لكينا نكي شيك نكي كام لي ماتشيت نكي كام أخكوي اللي كوا نكي كام لي روكا ساش كوانا نكي نون مالاك شكول جوش رونا خانخلاك شكيري نكي نون نقوان كشتاوا نكي نون هنا كيستو كاما لهون نشاقي كيري بكال إشقا كومون لنا كيفيج هون جيش كاهي لنكي لتسي جيش كاهي لنكي لكابي مالاك وانجي كاكوي لتقلاك زالي بي مالاك ريك بانك كاهي لكيوك جي جي بانش بانون كيل تقال زاش بيل كوانك بكال ناكي ناوا كوايا وتكالا خلوطا كل ما كويلات تتقلق ماري كواقيب هون الري إلا وتماري توخ كواقيب Monal re eku kuchik yo katsak chisuk eku tmak atak am malakhin kashi kawresi aku malakhin kashi kawresi li karu akwere na ta chik chik angelak na kanaw na kinka ta kuyak mare aban ta chak la topik ta chak la raylal mare tishtiki baku yukunak akyakhelut kogulakak mare nkajik ta truk chik chik angelak kawut sa shkawana chasik hun la raylal jak aram sa shkawana inka شاكاورسي كرواكوي لات مالاخ انكاشي شاكاورسي دي كرواكوي كيبروانا لبقوايا خون ماريش كل منك لات انكاشا كينك تتشكري هون كوتان ماريك اي نقيت سلا هون كبال ناك ماريك يلشي اور ماريك يلشي كواليغ ناك تشيك انخلات عبان شتات ساعاش اولاش خون دي كان كيل ناك هون كوتان تتشيك مالاخ انكاح كي تساقل شاك اريتال مالاخ انكاشا اس شنشابيل وقال هون التاكوك سيريش بانونكي لاك انخل قيات ماري اقين ماري جوكوك ماري خيلوك ماري ريب عالشان ريكو جيبك لك انخل انك انا قناو ماري انك عشا كيري تنجي جابي ماري انك عشا تسيلغيش وقال هون الما هونكو اللي ما هونكو تن ما نومنا هونكو تن وانا بتنتو تتسقيكو جيكو لاح مالاك كبير وشتكوات ماري كحكي بايق لخاش اشتقلا جاكويش وطنقاش اشتقلا لاكوا وشتاو جاكلي راي للارا نا كل من أقوياء خون أقصد صديق جوام، أبان إن أراد تكحون تبئتي ملخين أراد تكحول نك تندول يوكش كورسين كيف بريك إن لي رايلا للنشال نرو نومي خون سلطك سش بوا نك مارين كاس قال خونالش قصيل ريش ملخين كاش قل قل خونال تكشاب لنا تكبا خون آخر ود مريك بابايا في اللي وكاش قد أملك بابايا في اللي قد سكايم أولا ريكين لي رايلال خون اللي كرخ كوان اللي كارو تنتو تقابانو قاكياك مريك كوان خون شفين كوان شكا ملك كوان روش خون كشكي يبلي كومان كو إنك أنا أستا خون شكوك أرو جيك تيم آنسا شفين خون أقلعت نكاسي خون لاموز خون أكماري شكوك خون لي Angel honat mareja con honli saich oleg aguikenza la cochoch. Utakena kwan chikueru la inkil li kwashkapala kwaye. Utin pas usila jiruma sin sama usila jiruna tinishten a ti che okre li sham. Takiak mare li kanachin la fitawachin. Cheshkoesh che pas za usila jiru. Aman. Nakenau na chapil na kangelak mare chapil nash. كمسي لخصو ماري شابيل نشكيب شكي ألتي يكاتش كي ألي كشلان ملف ماري شابيل نلانوك ليو بين ساشك أباها عنك نكسيك أبان كروش كل ما نشات كلاك ريك إنو تشكي أكوين نقلا أسرو نقطا كوانك ليك أنخلا أكوين إن نكاتا رو أبان لاعت ماري نكاتا كوشلاش نقين كاتا بانو لاك أنخل نحن كتابة نولا سايج بوله إن كاتاش كوا خون كومون إن كاش رواتين أنكيل تا خالش خون ليل ملاح تا راق جيرو لي سايج بوله كيو كاتاش كوبانكيل ودخو كان أخوي لي نالبا كوايا خو جو كوشش كولتي كانكيل تنتو نقلا أت تا كوبيلي سيلاخا

هم فاتا نص اجول وتتشيك لكين خلان تشيك لكم كاكياك ماري تنا بيت هنكاش سوميا تن خانكيل ري لنوكو بين ري شكيوانكيل شتيالي كاشمان شتيالي كاشلان وتتاكي تنا روش نشبانا خلي كاخر لكوايا تنشي تشاك لكين وتشات كولاك تشاك كولوش سوميا تشاكو دا كريتال ما كوا راشت كنا شاسيك تشيك خونش بيول شاسيك تشيك خالان كومون لتا اوكين رشبانون كيل لك آخر ران او كان اخويري كيشبانون كيل لك آخر لك اوپراتيوز نا قنقا تو كناك كالري كين خون نا قنقا تو كناك كالري كين كويب لي نا لير ملاك لك اوش مالاس ويكين اخويب لك كومون وانا قنقا نتاو من دي تشاك كيلر لات تاكيري تنك شيكي لك آخر اقوان ماك عب لي كومون ماريش كويب شيبك ماري كوان لي أخسينك أوزا هناك لي ناخيخ وطاران جيك نكي شيك ومن لا أدخوا خلومينا تنتو تاك إري تنجيشكوني لنا مبكوية مالاك تاك إيسا أهنا فيو كاتشك وبانكيل شتو سولل رسيلل خوا خوي ريتا ليلي آخل تنتو شبانون كيل كوانك أرينا كو بالتو غياقش كومون وتنك أنا كاكيسا أخ كان نقلب كل جوكوش كنت قالي لك إنه نقل تلتوبي نقطوش ليش قول رينك تيريل رينك تيكيسا أخ بنك ويبا كوتان هاين نا أوكسيمان ريش كوري سنكيل كي ريريل بال جان رو كوانك لي بوش لبال ريش لي كابي جان رو كوانك لي ناخيخ لي ناكشاخمان كويرو جان رو كوانك لي ناخيخ لناشينا مان كوير كيش كونيل هاين إنك أنا رو تخاكنا بشيش بيخ ما أخون ريخو شكير كندي تقي بانك إنك أكا كويلي قاكوش تفخال تنتو تفخال شيش كونيل ريتا كنتون ناق جوكو جيش سابي سنجل قي وكان أخويري كن لي آخل بال وكان أخويري كن لي أوچوشنال لنا أوكسيمان رشبانو كيش آخل هون خوك جي كوبراتيو إنك أتاكا كي ريتال كويلي كونشي ريش تنتو تاكا بوكلي ليش سا كولي يتاليل نبا كيش أخيري كن نقبل كتان نقبل بوم الأخوان جاك تيار ونقوان نقبل أتتاك وخريل بال كارو كوان جزا هناك لكاشون مكو ساقالتا لكينك تكاكوي تا تشوكي سا هناك لكينا خوبول بن توبان لات تختا تي تختا بيتي تا سيريش تشابل كارو ساقالي كوان أران تشيخو كاين لات تا تيون خرولانا لبال ملاخ لات أوش لبال أخوي وتتاك إيري تال ملاخ تا تورو كارو كوان أران أبان كوي جانسي إسكي أكوي سألي كاشون هاين كوان هون لي كابري رو لي ديش كام جاب هون فايلال جوكا أكوي وتلات ماري تابا أبان ماري كوشيك سا كاشون هاين كوان هون لمنين لمانتان كوان شابيل جوكا أكوي وتلات تل كاكوي ساش كوان أكشش كولتي كاشا كوشات كوات وتشاكي يرو كوان أران أبان مكوشا سيلتاريش مكوشا كلتا جيشابيل عانا إن لنقاها خويش توش بالكوي ليش هول إشق نقاكو إشق سقيسين أبان لي تاقاخش كيبال ويقش كمونا نقوان نالي باكشي ليش ليش كاوري سنكيل قيب سليكم خوك جي كوبراتيوز تاخل تيكو إيري نقلو بلا شواتينا كتاك بياكشي ليش نكيش كلتيكا نق مريتي سي نشاكلي بياكلي ساقيل شانكوهو شاق إيري شواتينا كبياكشي ليش لي لقلخا شكاك كوز إيريكين كارو سبقال ملاك كاوت نق آخل رو نق تو آتي نق تريش ليش كولبال ريش لخا كاوت نق آخل رو تو آتي نق تريش ليش كولان كي لي لقلخا شما نق كون ونال نا إلمان سا نقالي كوكراتيوز سوار كي ماك آلي ما تانيخا إن ري نق كون لي لقلخا خونيليك نق كون شي قو جانجان داكوي خونيليك كون جانجان داكوي ما خون سوت تا لخ جانجان داكوي نق رخلال تقطاو أبان نق نماكاو رانكو أكري البال لي رايلال شكومون ها إن ديش كاورسين جيلاك كي قيبش نقاكوا إش قصيتين رينق تقطاو رو ملاخ رينق تيتاو رو ساكومونيل كارو ساقالي ناخمن أكياق نقماري كيا نقتاشق ليق لي ساقيل وكي ماك ألي لوخ لخار إش تقسين جيلاك كي ماك ألي لوخ لخار
رشبان كيش كومون لتك أنخيل ملخ رشتاق لسنكي لشاك ملخ مبال رو لتكويم كارو تقشب ودمارين أكوان وان لما تنخ رنب نتنع بيرتي لوخ لخا سالي هون خوكي نخي سالي هون خوكي كوبراتيوس أبا ما أجو كوشيش بانون كيل خو أكيو كوشيش كوت باليري كيل تشكوانا خين قاكاوش لانا خون اللي كوان تشكوانا خين قاكاوش لانا خين قاتوش جاحكي إن كارانا قاك تنك تسا واخوي ركين لي راي لالخون خون كوي لا أد نكناو نك شكانا بانكي لي كتبه سليبين شكانا بانكي لي تسي سليبين ملاخ أكيال أجيك روجي أكوين قيل تشك أمجا خون جاحكي لال چوکا کوئی چوکلی لا کومونیل خود کروا چه احکیلا خانق نرو نا چاکیش بان اون پایا قلیکی خیل نرو نا چاکیک ساشک او احکوی لیپیم بان اقلاک نکا کهده تن نکتا کنا چی نخ بیا کویم سلیپیم نا چاکیک کما نق لا ات شستو خون لی رایلا اوت شکنا بلی تکانگ بکیال بابا نق شد اوکچی کیراک moko humpat tachik tat oxit sakan to timil timil ukana kwili akwim bila chakana mare humpo aksa chamal pim mus nakcha kwa i chak malaksha kem tesiru inka ta kaushlana kulah akrash ta shak kuchikru di shak li lokla akwim kan ma kwa hukan to timil timil ukana na khuti kaman cheru chan rush pan kili kawresing لكن لي كاكيلال لكن لي قاتيم لكن لي رايلال لي ناتشانز لي قاتيم لكن لي ري بالرو لي كوتانش كاكيلال لي خابش لي بالرو لي كوتانش شكون لي انا لي باكواي تنتو تو كاوش لاكتريش تنتو تونا لي افرن نقوان اخكي بايات لي قاكاو لي سينكين وتنكا لا خوال تاتيكا لي رايلال لي ناتشانز لي قاتيم ابان كي لا او كوان كو اران چل جو قوچی روی بینین کین ملخ چل جو قوچی ریز پل نق جوک چنو می بکتن اک نقا نواخ کوی رولی تقد تاو اک نقا نواخ کوی رولی تقد اول اپن او کالاق کون چکیفش کوش فده کو بیرا لینا کولاک کون الیک سالی کان کلایش لی قا کمون لی کونکش تلی خون خوک چی کوپراتیواز لینا که که چول چی ربین کی لی خون خوک چی سیلا Renak na kusmank erik eno chitoshpali kach onsa komoni. Magwa chilang, magwa kutuchi ating honaka kutika cheru rahlal malak rubelak chak. Ninakak ban hanak takateng akib sa komoni anak. Nak nakuan hun, trailal hun, chahkilal. Nakak eretal honak tilak kuchik, monal, tishk amjiko. Renak to okchikwaklik, renak takashok kip. ودهاين انك اخون باد جان جان اخوين لي ايه تاليش باك ايه تريش لك اخون شاقلي بلا تتاو هناك لي رايلال وتماريش اتتان لي وستكيوك لا تسوك اخيك ابان سالاكوي مارين كارتارخ شتيل باخو نقلي شب شتيل باخو نقلي اوبن شتيل باخو نقلي تروخ توخ تيميل تيميل شك ماريتش ايه كون سكاقلش كيال شانكاشلان شاكو Kutin kata kuah, kaut, sashkawana, chachtoch, hunli, chahel, kukana kui, li railan, li nashkuli kasutam. Delok na chot, nak na chahel ushban li ha, malak na chatesh ban li sak e, malak na klaat, shakat hun sirilak li na khe, mak, ta kaushlanak, moko humpata, tishkawri siku jikjakri ban na khe khan. نمق نا علي هونال نمق نا علي شام رينك تاكو لكو جيك ساشناخ انا اخي خان اوان مكو چونچو تاكو سقال شيقو مكو چونچو تاكو لات نطوشتو لناخيخ خان خو نقوان لخشاق هونشي ونگو جيك ليه تليل قيك مري شاتكو جيك عليك لاعتو جاك ام لا ماتشتو جا كوني رايلال لابا مكو جوكو تشباسوال جان خون تليل تاكاش كيبال هكيك نق خنق قيلا او تشكيو كرخري لقاتي بل جان نق ماري تاكي راقا من موكو تاكا ناق تاكيك خنق قوانجا قبلا قوانق لي ريتالي تشكنا
salikahun siya kalil ni takataw malakli yo kol hali takakun ukaanak kwili ya dalil rikin ni kak sultam rikin ni loklas chok rikin ni chek amesh kakumun ukaanak ahil ru li nalibak ahil ru na tiyokoji shikawri singil ki rikin jishunilik aru li nachal rikin jishunilik aru li nanumera Relaxiko kainin kahwal taqek ahli raylal hong hong putina ulun malakli na kulak salikatyang malakli na chalcha salikhalang halang chinakir. Den toto ukeng chikahunilo liniang kliko ni chekal poyanam relax oljo kakwi chiku parpon kebre ba raylal malakha shiw shilalan malakli eba na le shiw shiw linarum na chalchi chahking Salinahes malasali tepal di nakota limangwi. Nakoy penibi, naksasa leish ol, chihunilesh laish, likanakakwa, ish kastitsin, so ish nakik nakwa kuchik, chulti kankil, hunzut cheru, nak li sera ik, malaklina lebak, likotok, kaushain, nakulak salaykya, dikin, shteng, maga, chihokain pi, nak nakwa kuchik, pandu shingil cheru, Ligonal, shit, rabintin, shkia, shkush,